لي من لغة بين أكمام العينين اللغة شرعين من غير بين أكمام أخي شرعين كالإيراني لغة شرعين بصدق أبن هو أمر لي قولت مرعين أبن إيه كان اللغة إيراني بزيكين قولت مرعين أي لغة تخدبرت